بسم الله الرحمن الرحيم دغيسيا شقاياها قيمه لكن وا 3 ساعات كاف ك سوماليا انا حمدي احمد علي لسه حسين هبيك سو 38 بركا الا 9 ك يو بركا دغيسي وعن سو دواده برنامج حيسالي ادي هنا عاو هدول يرهدو ارمها كدعايا غوبلكا فيكتوريا مغالدا ميلبورن ودان كان استراليا يا وخي نوغه سوبتا قال حق ديبدا يا ادين لوداغ دونا ليبان يا سان الى الدينيه دغيسي وعن